من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس، الفصل الرابع من الآية 1-20. مثل الباذر. وعاد يسوع يعلم على شاطئ البحر، وازدحم عليه جمع كثير، فصعد إلى قارب في البحر وجلس فيه، وكان الجمع كله على اليابسة لدى شاطئ البحر. وكان يسوع يعلمهم أشياء كثيرة بأمثال، ويقول فيما يعلمهم: اسمعوا، خرج الباذر يبذر، وبينما هو يبذر وقع حب على جانب الطريق، فأتت الطير ولقطته، ووقع حب في أرض حجرة شحيحة التراب، فسرعان ما نبت لرقة التراب، وأشرقت الشمس عليه فذوى، ولم تعمق له جذور فيبس، ووقع حب في الشوك فعلاه الشوك وخنق فلم يثمر، ووقع حب في التربة الطيبة فعلى ونمى وأثمر، حملت حبة 30 وحبة 60 وحبة 100. وقال: من له سامعتان فليسمع. ولما انصرف الجمع استفسره المحيطون به والاثنى عشر من عن الأمثال، فقال لهم: أنتم أتيتم سر ملكوت الله، أما الأبعدون فبالأمثال وحدها يؤتون، لكي يبصروا بصرا ولا يرون، ويسمعوا سمعا ولا يعوا، وتفوتهم التوبة والغفران. وقال لهم: ألا تفهمون هذا المثل؟ فكيف بسائر الأمثال؟ الباذر يبذر الكلمة، فالذين على جانب الطريق حيث بذرت الكلمة هم من لا يكادون يسمعون حتى يسارع الشيطان وينتزع كلمة فيهم بذرت. والذين بذروا في الأرض الحجرة هم من يسمعون الكلمة وبفرح لوقتهم يقبلونها، ولكنهم بلا جذور وأبناء يومهم، فما إن يطرأ بسببها ضيق أو اضطهاد حتى يزلوا. والذين بذروا في الشوك هم من يسمعون الكلمة، ولكن تشغلهم هموم الدهر وفتنة الغنى وشهوات شتى، فتختنق فيهم الكلمة ولا تثمر. والذين بذروا في التربة الطيبة هم الذين يسمعون الكلمة فيقبلونها وتثمر فيهم في هذا 30، في ذلك 60، وفي ثالث 100.

والذين بذروا في التربة الطيبة هم الذين يسمعون الكلمة فيقبلونها وتثمر فيهم في هذا 30 في ذلك 60 في ثالث 100.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.